0: Liebe Freunde von Rabe, ganz herzlich willkommen bei Arabesk, der einzigen Sendung auf Arabisch weit und breit. Lasst uns eintauchen in die Welt der arabischen Musik und Kultur. Ich wünsche euch viel Vergnügen in der nächsten Stunde hier auf Radio Rabe 95,6 MHz oder via Webstream auf www.rabe.ch. Am Mikrofon ist Mohammed Mijahid. Assalamu alaikum. مساء الخير أصدقائي المستمعين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرابيسك. أرابيسك برنامج كل العرب، أول برنامج ثقافي منوع باللغة العربية في الإذاعة السويسرية، ساعة متنوعة من الثقافة والفكر والفن العربي، واللي هقدمها لكم من استديوهاتنا من العاصمة السويسرية الجميلة بيرن، من راديو رابا، راديو بيرن الثقافي 95.6 ميجاهرتز، أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.raba.ch. معاكم محمد مجاهد وبرحب بكل اللي بيسمعونا.
1: Hammer sound. Rabe, what else?

0: الفنان القدير صبري عبد المنعم، بنرحب بيك في أرابيسك.
1: يا سيدي ربنا يخليك ويخلي سويسرا والإذاعات السويسرية. على فكرة البلاد بالنسبة لي لها كده طعم غريب قوي، يعني من احنا صغيرين كنا نسمع اسمهان تقول لك ايه ليالي الأنس في فيينا. الله، مش معنى فيينا بس اللي فيها ليالي أنس، وبرن دي ما فيهاش يعني، ولا جنيف ما فيهاش. ونسبة جنيف بقى كنا بنعمل مسرحية في المسرح القومي، وجي الأستاذ محمد الطوخي رحمة الله عليه. الأستاذ محمد الطوخي ده من الناس الممثلين المصريين المحترمين اللي يعني ما جلناش غيرهم كتير يعني. فكنت أنا بتكلم على محمد فريد وعلى مصطفى كامل وبداية الحزب الوطني، الكلام ده كان أيام إيه ما السادات ما كان ماسك في الحكم. فكنت بقول وكانت جنيف بالنسبة إلى محمد فريد وبالنسبة إلى مصطفى كامل مش عارف إيه. فرح نادهلي قال لي أنت بتقول جنيف كده؟ قلت له امال هقولها ازاي يعني؟ قال لي لا تقلش كده، انت حمار يلا، اسمها جنيف عشان لما الناس تسمع. فلما المرحوم انور السادات اتفرجوا والسيده جيهان اتفرجوا على العرض، فاثنوا على ان تصحيح الاسماء البلاد مهم جدا جدا، ان الواحد ينطق البلد باسمها. احنا بقى في مصر ايه بنحب ندلع البلاد، يقول لك جنيفا. لا انا رايح جنيفا يا عمي، يا عم انا رايح جنيفا، انا رايح الله لو. وبعدين ايه سويسرا كمان مرتبطه عندنا بالسجون، اما يبقى واحد مسجون وقعد مده طويله كنت في ايه في سويسرا، عشان سويسرا دي بعيده قوي بالنسبه لي بتحمل الذكريات دي. فكويس انك انت قعدت هناك في سويسرا، ودي بلد جميله جدا يعني. كان في واحد صاحبي كان قاعد مره يتكلم معايا على بحيره لوزان، قاعد يكلمني اللي انا فاكره ان انا نمت
0: في وسط الكلام،
1: نمت جوه البحيرة لحد ما اشوفها.
0: طبعا بداية قوية للانترفيو، انا بشكر حضرتك. ونرجع بقى لأيام زمان وتقول لي الفنان القدير صبري عبد المنعم كيف اصبحت ممثلا، يعني احكي لنا الحكاية كده. هل كان في ميول وانت في ثانوي المعهد؟ ملخص.
1: لا الحكاية مبتدية معايا من قبل كده بكتير قوي، وعلى فكرة عدد المرات اللي أنا مثلت فيها من وأنا صغير لحد ما دخلت المعهد كانت قليلة جدا. الباقي ده كله كان مشاهدات. بمعنى أنا مولود ومتربي في حي شعبي اسمه باب الشعرية. حي باب الشعرية ده محاط بكمية من المساجد لا حصر لها ولا عدد. كل يوم والتاني كان فيه مولد. يعني إيه مولد؟ يعني طقس، يعني الناس ماشية في الشوارع بتهلل وتزيط وبترقص ماشي في حب الله. فده طقس، فكأنه عالم مسرحي قدام المقام وبرا المقام والمواكب بتاعة الخليفة. ده واحد. اتنين، الشارع اللي احنا كنا ساكنين فيه كان يقطن به غالبية جنسيات دول حوض البحر الأبيض المتوسط. كان فيه الأرمن، وكان فيه الجريك، وبقايا اليهود اللي كانوا موجودين في مصر، والمسيحيين طبعا. كلنا عايشين في بيت واحد، فالعياد بتبقى اليوم متصل،
0: العياد بتاعت مختلف الطوائف، كل طائفة عيد كله بيحتفل،
1: فالطوائف الاطباق دي رايحة جاية فوق تحت. فكل يوم البيت ده فيه طقس. فلما تقلد الخواجة معناها ايه؟ انك انت دخلت في دور تمثيل. اما تقلد البياعين في الشوارع اللي هم بيبيعوا الحاجات فانت دخلت كمان في دور تمثيل. فكان مدرسة خليل أغا جنب البيت مباشرة. مدرسة خليل أغا دي كان فيها كبيت موسرين منهم المشاهير جامدين جدا جدا، من أشهرهم مثلا عبد الرحمن أبو زهرة، وفي الباقي وعبد الغني ناصر ومحمود التوني ومش فاكر في مجموعة، في وزن العشماوي أفتكر أنا شفته برضو من وأنا صغير. شفت الناس دي كانوا كل أسبوع يعملوا مسرحية. فأطلتش طبعا، لازم اطلطش،
0: اطلطشت
1: عزبا عن اللي خلفوني، اطلطشت وحسيت ان انا مش هبقى حاجة تانية خالص في الدنيا دي غير ان انا ابقى فنان.
0: جميل. واتجهت لمعهد الفنون المسرحية، ده كان سنة كام؟
1: لا ما اتجهتش الفنون المسرحية. ابويا لما عرف حكاية الفن دي بقى قال لك الله الله الله، وبعدين يعني ايه بقى الحكاية الفن دي؟ يا اخي التليفونات بقت حاجة غريبة جدا في التسجيلات، بس ماشي ما هنعمل ايه؟ مش دي لغة العصر ولا ايه؟ وبعدين محدش بيعرف الطرف الاخر، مش عارف انك انت بتعمل انترفيو، فمعلش نعديها له. اهلا وسهلا، وكويس ان المدام معاك عشان بقى ايه ترد لك على التليفون، حتى تشغلها سكرتيرة ومش عارفة تدي لها فلوس ولا مش تدي لها ولا ايه. المهم خلينا في موضوعنا. ابويا لما عرف الحكاية دي قال لك لا تمثيل ايه بقى؟ راح موديني حاجة اسمها الصنايع. صنايع يعني خلاص ممثلش. اول يوم في الصنايع دخلت بصيت لقيت عالم الورش ده، عالم جامد جدا جدا، بس وانا خارج بقول لهم ايه المبنى ده عاد انت هو. دخلنا لقينا مسرح،
0: مسرح المدرسه،
1: مسرح المدرسه، مسرح المدرسه، يا نهار اسود مسرح المدرسه. الاسبوع اللي بعده جابوا لنا واحد في معهد فنون مسرحيه يطلع قريبي، هو اللي يعمل لنا المسرحيات،
0: اللي هو بيشرف على فريق التمثيل في المدرسة.
1: الاهتمام كان قد ايه بالمسرح المدرسي؟
0: طب ادينا بس سن كده يعني، ادينا سنة كده، كان سنة كام الكلام
1: ده؟ كان سنة 60. قبل كده على فكرة كان احسن من قبل الستينات. من هو بص، من اول ما عمنا زكي طليمات قال يا مسرح يا مدرسي من سنة 42 43 او قبل كده بشوية، والمسرح المدرسي دخل المدارس كلها، فعلشان كده اتكون مجموعة العمالقة العبقرة اللي احنا شفناهم، ونتمنى ان الجيل يفضل برضو مستمر مع وسائل التقنية الحديثة اللي هي مريحة جدا جدا جدا جدا بالنسبة للناس، انك دلوقتي ممكن تعمل فيلم بكاميرا صغيرة، دلوقتي ممكن تعمل مسرح في اي حتة.
2: انا ما فاهمنيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي هو كل شيء.

0: بس رجعنا تاني لبدايات التمثيل وكيف اقنعت العيلة واقنعت الدنيا. قولي بقى
1: ما خشينا بقى بصيت انا لقيت المسرح مسرح انا ليش واحد الاسبوع اللي بعده جالنا اللي مرنا فطبعا ما قلتش في البيت هقول في البيت يعني معناه ان انا خلاص مش هروح المدرسة دي مدرسة فيها مسرح يا نهار اسود. قريبي هو بقى اللي فات قال ده كويس كويس كويس ايه قلت له كويس فين يا عم قال لا انت بتحضرش الحصص يلا بحضر الحصص يا عم مفيش اي حاجة يعني نجاح نجاح والمسرح شغال المسرح شغال المصروف كان قليل وكان ضعيف جدا جدا جدا بس انا كنت بحوش المصروف واروح اتفرج على روايات المسرح القومي
0: روايات المسرح القومي

0: إلى أن وصلنا لغاية بقى إيه أما ابتدأت الدنيا بقى إيه تتغير. على أساس إيه بقى القنوات اللي دخلنا على التلفزيون، والتلفزيون استولى على الدراما فسحب دور المسرح حبة حبة، وبعدين جت الفضائيات ترشمت دور المسرح، ترشمته وترشمت كمان السينما. لانك انت عايز تتفرج على كينج لير اللي عمله مثلا لورانس اوليفيه سنه 43 مع ليك، لانك تروح جايب الجهاز الحقير اللي اسمه الكمبيوتر ده ها، وتروح مطلع البتاع اللابتوب ولا البتاع ده تك تك تك تك تك، لقيت المسرحيه قدامك. احنا كنا علشان نتفرج على فيلم يعني نحجز وتحجز عشان تقعد ويبقى معاك الفلوس وانتش قادر تتفرج. يعني شفت الكلام ده في انجلترا، كنت عايز اتفرج على كينج لير كان عاملها سيرجي الجود سنه 80، عايز اتفرج. حجزت الاستاذ فاروق دمرداش حجز لي بالعافيه، قال لهم ده مصري ومش عارف وايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه، قعدوا يعني علشان تحجز. كان في اعجاز انك انت تحجز، انما دلوقتي انا عايز اتفرج عليها على النت.
1: اعجاز الحقيقي
0: هو مش حقير طبعا، هو كويس انه قرب الدنيا من بعضها. وسائل التقنيه الحديثه كمان دلوقتي بقت ما فيهاش اي حاجه، الجيران بيزوروا بعض، ده طفل صغير بيحبني جدا ما بيحبش يسيبني، فجاي يتفرج عليا وجاي يسال عليا يعني، فمه خدته اهلا بيه، ما تنزعجش قوي كده.
1: طيب الدراسة، عايز أعرف أنت كان مين زمايلك في دراسة التمثيل؟
0: حضرتك بقى احنا خلصنا المدرسة بسلام الله يعني، وحبيت ألتحق بفنون مسرحية. كان لسه الدبلوم الصنايع ده كأنه حاجة سبة في جبين العالم، إنك أنت الواد ده بتاع الصنايع. فقدمت في معهد السينما وقدمت في المسرحية، رفضوني هنا ورفضوني هنا سنة 64، فصعبت علي نفسي قوي. فدرست ثانوية عامة 3 سنين في سنة، كنت بشتغل في مصنع في شركة مسرح حلوان الغزة والنسيج في حلوان، فكان علي أن أصحى الساعة 5 الصبح أروح الشغل الساعة 7، أفضل في الشغل لغاية الساعة 3، أوصل في وسط البلد الساعة 4، أقعد في المدرسة اللي أنا بروح المدرسة. كان في مدارس مسائي زمان، راغب مرجان ومش عارف فؤاد حبيب وإيه مساء، حاجات كده يعني بتاعت الجيل اللي قرض يعني، واروح اقعد لساعتين ثلاثه واشتري من فلوسي الكتب والحاجات دي، ودخلت وخدت ثانويه عامه 3 سنين في سنه
1: ما شاء الله. وقدمت بالثانويه العامه في معهد الفنون المسرحيه
0: وسقطت للمره الثانيه. دخلت حقوق
1: كليه الحقوق
0: منتسب وبشتغل، قدمت سنه 67 في المعهد
1: لثالث مره وايه اللي هو
0: بامتياز باكتساح.
1: احكي لنا عن اللجنه اللي امتحنتك واللي امتحنت قدامها كان مين تفتكر؟
0: طبعا فاكرهم كلهم، استاذ سعد قدش الله يرحمه، استاذ جلال الشرقاوي، استاذ نبيل الالفي الله يرحمه، استاذ عبد الحميد الزرقاني، استاذ احمد البدوي، الاستاذ كرم طاوع، استاذ احمد عبد الحليم، الاستاذ احمد زكي، الاستاذ محمود مرسي.
1: استاذ احمد زكي المخرج
0: مش الممثل. احمد زكي الممثل دخل السنه اللي بعدها برضو، قدم على فكره زي 3 مرات.
1: مرحوم احمد زكي قدم 3 مرات برضو في المعهد،
0: وكان برضو عشان حاجات الصنايع.
1: نفس السكه،
0: هو نفس السكه، هي نفس الفيلم. في ناس بقى زمايلي كانوا معايا في المدرسه برضو نجحوا في المعهد وخشوا وصنايع، خشوا معهد سينما في المسرحيه، بس حلفوني على المصحف ان انا ما اقولش ان هم كانوا في صنايع، وكأن ده سبة. بس انا مش هقول برضو اسميهم، انا ممكن اخلف الوعد ده، لا انا ممكن اخلف الوعد ده بس عشان مش هيرهمش.
1: لا كتر خيركم. طب قول لي يا استاذ صبري، هل دراستك في معهد الفنون المسرحية فادتك بحاجة معينة، ولا في بعض الممثلين اللي هم ما حظوش بفرصة للدراسة يقللوا من أهمية الدراسة في معهد الفنون المسرحية، وبالمدرسة بتقول إن الفن عبارة عن موهبة، لو الدراسة كانت موجودة أوكي بس هي ما بيقللوا من أهميتها، فأنت احكي لي فادتك بإيه بالظبط؟
0: بس أنا عايز أفكرك بموقف سنة 87-88، أنت كنت بتقدم حاجة في الجامعة إنك أنت كنت جايب مسلسل رأفة الهجان، وكنت أنت المتولي الحكاية دي، فالحكاية المذيع دي طلع في دماغك من أياميها ولا حاجة جديدة عليك لما أنت روحت برن وعند البراينة؟
1: لا طبعا هي في دماغي من زمان فعلا، ويعني محسود على الذاكرة الجميلة فعلا، كانت ندوة عن رأفة الهجان وعن ليالي الحلمية، وكنت حضرتك النجم المشترك في المسلسلين، وكانت ممتعة الحياة للغاية.
0: بصوا احنا في المعهد اتاح لنا فرصة، الأسبوع الأولاني في المعهد الأستاذ نبيل الألفي، أول من تاني يوم رمضان

0: كان تقريبا زي اليومين دول لما دخلنا المعهد. انا دخلت المعهد سنه 67 وتخرجت 61. استاذ نبيل الالفي كان تقريبا رمضان برضو بيهل زي اليومين دول اول ما خشينا المعهد. رمضان هل بعديه بتلات اربع ايام. فكان استاذ نبيل الالفي سنتها الدفعه بتاعت الاستاذ نور الشريف كانت لسه متخرجه، وكانوا متخرجين بمشروع التخرج بتاعهم اسمه ميديا، مسرحيه ميديا لسوفوكليس. فأستاذ نبيل كان أول مرة يعمل الحكاية دي ومعرفش ما كررتش تاني ليه.
1: حكاية إيه بقى؟
0: حكاية إن المسرحية اللي اتخرجنا بيها وإحنا تلامذة تتعرض عرض تجاري،
1: عرضتوها على مسرح من مسارح
0: الجيب، على مسرح الجيب اللي هو في في في الجزيره، اللي هو دلوقتي حولوه للاستوديو تلفزيوني تابع لشركه صوت القاهره، وكان القاهره عدمت ان ما نلاقيش اماكن نصور فيها استوديوهات، فناخد مسرح ونحوله. والمسرح ده كان اسمه مسرح الحديقه الفرعونيه، يعني انت ممكن تعمل تراث كاملا، ممكن تمثل قصه ايزيس واوزوريس وحورس والحواديت دي والبحيره المقدسه والحواديت دي كلها جوه الجنينه وجوه المسرح. ده كان التصميم وده كان الهدف من انشاء هذا المسرح. الاستاذ سعد أردش والاستاذ كرم مطاوع عملوا تجارب مسرحيه داخل القاعه الصغيره، وقدروا يلفتوا الانظار، انظار مش مصر بقى، انظار العالم العربي، ان دي تبقى مدرسه للفن التجريبي. وفعلا تقدمت تجارب مسرحيه كتيره جدا جدا من مختلف انحاء بلدان العالم، من عند روسيا، من عند ابسن، هنريك إبسن نمساوي، لا مش نمساوي، دنماركي. فكان الأستاذ نبيل الألفي جاب التلامذة بتوعه واتعرضت المسرحية عرض تجاري. كان مش بطل نور الشريف، مش البطل كان
1: دي اللي هي دفعه الاستاذ نور الشريف اللي اتخرجت قبليكوا باربع، يعني انت دخلت اولى وهم كانوا بيتخرجوا،
0: كانوا اتخرجوا خلاص بقى. والمسرحيه اللي اتخرجوا بيها هي اللي بتتعرض في باكوره انتاج المشروع اللي كان بيعمله الاستاذ نبيل الالفي، ان الطلبه اول ما تتخرج على طول نروح حاطينها على المسرح ويدعوا كبار النقاد وكبار المخرجين وكبار المنتجين يجوا يشوفوا. حسن الاستاذ حسن امام رحمه الله عليه اتفرج فلقى في العرض ده كله، راح طالع بنور الشريف
1: من العرض بتاع دفعه الاستاذ نور. والدفعه بتاعت حضرتك اللي حكينا عن زمايلك في الدفعه، مين معك في الدفعه؟
0: شلبي وسامي فهمي وهناء الشرباجي وفهمي الخولي، وفي ناس ما اعرفش راحوا فين بعد كده. كان في طلبه مغتربين طبعا، عبد الناصر بحسه العالمي العبقري او حسه العربي، كان كل سنه كان بيبقى لازم الدفعه بتاعتنا فيها طلبه عرب من البحرين ومن الاردن ومن السعوديه، من كل الدول العربيه. وده كان تقليد جميل جدا جدا، لان هم دلوقتي اللي بيقودوا الثوره المسرحيه في بلادهم او الفن المسرحي في بلادهم. ونقول الاسماء مش هنخلص، من اسعد فضل في سوريا، مش عارف لمين، والاستاذ عمر حرير لما راح كمان واشتغل مع قواتنا الليبيه، والإخوة التوانسة، كان في المنصف السويسي، وكان في كتاب كبير كتير جدا اتعلموا ودرسوا في مصر، في الجزائر في كاتب ياسين، وده من الكتاب العالميين المسرحيين. كل ده تقدم التراث بتاعهم هنا وهم جوا مصر وتأثرنا بفنونهم وبفنوننا. وكان في شكل من الأشكال الوحدة، لولا أن 67 كانت هتحبط أمال الأمة العربية، لكن في فترة أهم من 67 اللي هي فترة حرب الاستنزاف، اللي هي إعادة صياغة بناء المواطن العربي، مش في مصر بس، لا في العالم العربي كله. وقدرنا أن احنا نعدي الكبوة دي ودخلنا على المرحلة الثانية من الفنون. المرحلة الثانية من الفنون بقى بداية من في عصر الانفتاح، احنا ما لحقناش نتمتع بأول بعثات محمد علي اللي هم أساتذتنا، احنا ما قدرناش انما في غيرنا تمتعوا بيهم. يعني دخلنا بقى على بداية الانفتاح اللي هو الاستفتاح بقى،
1: الانفتاح السداح مداح على رأي الأستاذ أحمد بهادي.
0: بالضبط، السداح مداح، شكل الفن اتغير تماما، بقت الحكاية اتقلبت. أنا كنت أياميها بقول إن إحنا في ظاهرة تجارية ولسنا في ظاهرة فنية، ولكن كان هناك شرفاء كثيرين في هذه المهنة وغيورين عليها، منهم الناس اللي كانوا شغالين في صوت القاهرة. فابتدينا نعمل الإبداعات اللي الناس شافتها، كانت أفرزت لنا واحد زي صالح مرسي لما عمل لنا رأفت الهجان وغيره، السيد الكاتب العظيم سؤامة أنور عكاشة،
1: رحمه الله عليه.
0: رحمه الله عليه يسر. هو ماتش على فكره, ما فيش حاجه اسمها, ما فيش حاجه اسمها كاتب مات ولا ممثل مات ولا مخرج مات, لا ما فيش حاجه اسمها حد مات. قاعدين معانا قاعدين. انا عاوز اكلم اسامه عكاشة دلوقتي, هكلمه زي ما انا عايز, اسرح كده هكلمه وهعرف هو عايز ايه دلوقتي.
1: عند حضرتك

0: وما زلنا مستمرين معكم أصدقائي المستمعين واللقاء الممتع مع الفنان الكبير والقدير الأستاذ صبري عبد. نكمل يا فندم.
1: عبنا احنا بقى ايه؟ احنا عندنا في فترات ما تأصلتش قوي، كان تيجي مرحلة تيجي اللي بعديها فينسوا ده ونبتدي من كل يوم، نبتدي من أول وجديد. ما ينفعش حاجة اسمها نبتدي من أول وجديد، في حاجة اسمها حتى التعبير الإنجليزي تعبير شديد التحديد له development التطور ما بيحصل، تبني على اللي موجود ما بيحصلش في أحيان كتير، نتيجة إن إحنا متسرعين ونتيجة إن إحنا أذكياء على فكرة زيادة جدا جدا جدا.
0: نشرح بقى النقطة دي بالتفصيل. أولا أنا عجباني جدا قصة إن إحنا نبني على اللي موجود، ما نهدش مش كل يومين، أنت قلت كل يومين نبني ونبني من الأول. هل حصل الموضوع ده عندنا قبل كده فترات سابقة؟ يعني حضرتك في الفترة في الفقرة اللي فاتت كلمتنا عن حرب الاستنزاف، أنا واحد من الناس من جيلي ما عرفش حاجة عن حرب الاستنزاف، معناها من أعظم الحروب اللي دخلتها مصر.
1: حرب الاستنزاف دي أفرزت كتاب وأفرزت صحفيين وأفرزت شعراء وأفرزت مخرجين وأفرزت جيل، كما طبعا احنا بنصور بنشتغل في بيت، ففي ناس بتطلبنا في البيت، فهنشوف مين أهلا وسهلا مش أهلا وسهلا، وهنقول مع السلامة، ممكن المستمعين يسمعوا على المكالمة لو ما كانتش مكالمة عائلية أو حاجة خصوصية أو بلد بيطلبوني وحصول ما دامش هنا أفنم، ما حدش رد، واضح انها كانت معاكسه، او هيطلبوا تاني
0: ادينا عادي.
1: احنا نروح فين؟ التليفون بتاعنا.
0: المهم حرب الاستنزاف،
1: حرب الاستنزاف افرزت ادب يعني جيل كامل. وبعدين نهير امين طبعا معروفه، دي كانت مرات
0: فنانه مين على التليفون؟
1: نهير امين كانت مرات محمد حمام،
0: محمد حمام المطرب الجميل
1: اللي في ناس كتير قوي خدوا التراث بتاعه وبيتاجروا بيه دلوقتي وتشهروا بيه، منهم واحد الاستاذ محمد منير يعني
0: الملك. ايوه اكيد، وهو ما بينكرش على فكره.
1: ما انا عارف انه ما بينكرش طبعا، هي اللي كانت على التليفون دلوقتي بس ما نعرفش نكلمها، يعني تحب نكلمها ندخلها
0: لا بعد اللقاء. ايه اللي احنا عملناه في تاريخنا قبل كده؟ هدينا وبنينا من الاول، وايه اللي بيحصل اليومين دول؟
1: بص بيه، فن المسرح أو الفنون بعد الفتح الإسلامي لمصر في حاجات كتير قوي اتغيرت في شكل الفنون، منها إن الناس ابتدوا حكاية في بعض الفنون مش اندثرت، تحولت من شكل الشخص إلى شكل الكتلة، إنك أنت تعمل الكتلة المعمارية للمسجد، الكتلة المعمارية للبيت، إنما تعملش التمثال اللي جوه البيت، لأن الإسلام في بعض المتشددين بيتكلموا على التمثيل ان التمثال ده حرام وتمثل و و و و ولكن لو رجعنا للاصل بقى الحقيقه، يعني ان سيدنا النبي مره عدى على واحد كان بيعمل تمثال وعجبه شكله، فقال له قال لسيدنا النبي قال له ايه رايك في ده؟ قال له حلو جدا ولكن انقص. يعني ايه؟ اما تيجي عند الايد التفصيله مثلا بتاعه العرق اللي مش عارف ايه اللي تلاقيها مثلا عند واحد زي زي زي زي رينوار مثلا، والنور بتاعه اما يبقى عامل الايد بتاعه البنت اللي حاطه ايدها على امها، فتبص كده للايد تلاقي الايد هتنطق، او مثلا تلاقي الحذاء بتاع فان جوخ، الحذاء بتاع فان جوخ ده ده تحفه، ده تحفه معماريه ما تقدرش تنقص فيه أو ما تقدرش تزود فيه، لكن الـ الـ الـ الحس ده أثر شوية في شكل الفنون. ولكن كانت هناك محاولات مسرحية كثيرة جدا جدا جدا، وتمت أيام الحاكم بأمر الله، وتمت في ظل الدولة الفاطمية، وتمت في الدولة العباسية، وتمت أيام الرسول. كان في واحد بيمثل قصة سيدنا إبراهيم ونزول الكبش عليه ومش عارف إيه، فكان في محاولات، محاولات ما كملتش ما تطورتش حتى وصلنا للعصر الحديث او بدايات العصر الحديث. المسرح كان يعني احنا عندنا قفلنا الحكايه عند ايه؟ شو اما الرومان الرومان والمسرح الاغريقي والمسرح اللي كان موجود في مصر اللي هو بقيه الفرعوني وبقيه الروماني، ما تطورش عن الحدوته اللي كان موجود جواها، ما عرفناش ما كملناش بعده. جت المسيحيه بكل الزخم بتاعها، بقى في تمثيليات خاصه بشكل المسيحيه وكانت بتمثل في الاديره وفي الكنائس. وفي احد الاراء اللي قالك ايه؟ ان المسرح بدا دينيا وسينتهي دينيا. غفل عن حاجه واحده بس، ان وسائل الكوميونيكيشن الحديثه طغت على حاجات كتيرة جدا جدا من الاحلام الورديه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. احنا كان اخر طموحنا ايه؟ راديو. تلفزيون. وبعدين وبعدين لما طلع الفيديو يا نهار ابيض بقى، واحد عنده قناه في البيت
0: ممكن يروح ياجر فيلم معين ويتفرج عليه. دي كانت قصه كبيره.
1: ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. جه دلوقتي انت قاعد، وانت قاعد في البيت لو عايز اشوف ابويا الله يرحمه سنه 22 النهار ما اتولد كان يوم ايه؟ اليابان عملت نوع من انواع الاشعه السينيه اللي هي تقدر لو دخلت مكان تقتحمه تقول لك المكان ده قعد فيه محمد مجاهد سنة 24 من المجال المغناطيسي سنة 24 الساعة 4 الظهر، وكان قاعد جنبيه كورينا، وكان قاعد جنبيه مش عارف مين، وكان قاعد بجنبيه مين بالتحديد. ده لو انت عايز تشوف ابوك هتشوفه بالأشعة السينية.

0: طيب نرجع
1: المسرح عشان بس اقول لحضرتك ايه وصلنا للمسرح بقى ايه انتشر في بلاد الشام لان الاستعمار الفرنسي نشر المسرح عندهم فابتدت البعثات اللي كانت بتطلع من مصر او الرحلات اللي كانت بتطلع من مصر بيشوفوا المسرح في الشام فتنقل بشكل بقى تاني تنقل بشكل جديد لحد ما وصلنا لغايه سنه 19 لحما سعد زغلول فرض هيمنته على المسرح وقال ان احنا نعمل بعثات وبعد جورج ابيض لاول بعثه والخديوي كمان والخديوي اسماعيل والخديوي توفيق بعتوا ناس كتير قوي منهم يعقوب صنوع اليهودي المصري اللي الفترة دي ما عرفناش نكمل فيها لأن حصل نوع من أنواع التجبر والإرهاب على المسرح فابتدوا يخرجوا من ده بإيه والمسرح ذكي جدا ما يعرف ما تعرفش أنت تجيبه منين دخلنا على الكوميديا وعلى الفودفيلات دخلنا لا الخمسينات الأربعينات نهاية نهاية الثلاثينات بداية الأربعينات سليمان نجيب ابتدى مصر نجيب الرحاني ابتدى وعلي الكسار ونجيب الرحاني ابتدت وفي المقابل الثاني كان في يوسف وهبي بيعمل التراجيديات العظيمة والمليودرات العظيمة دخلنا على الثورة كل ده خلص ما كملناش
0: ابتدى المد الوطني يعني ابتدينا على حاجة تانية
1: حدوتة تانية دخل المسرح التلفزيون رحنا سايبين ده كله دخلنا على مسرح التلفزيون خلاص لا صوت يعلو فوق الحكاية دي مفيش حاجة خدت ما تنفستش عدل لازم الواحد يتنفس عدل عشان يعرف يتكلم عدل فاحنا ما عرفناش نتنفس عدل في حاجات كتيرة فعشان كده يمكن ما عرفش نتكلم يمكن كان الحظهم أسعد السينمائيين لأن كان في مخرجين كتير جدا في فيلم من أهم 100 فيلم في العالم اللي هو لاشين اللي عمله فريتز جرام الألماني ده اللي تنبأ بثورة 25 يناير لأن الفيلم ده كان في إجماع اللي هو الإرادة الشعبية التي أسقطت النظام السابق هي الإرادة الشعبية التي أسقطت الحاكم في فيلم لاشين وهي اللي جابت الحاكم الجديد
0: طيب يعني إذن الفن بيحكي حكاية الثورة من قديم ولكن في حالتنا احنا في كينونتنا
1: الفن نفسه ثورة
0: الفن نفسه محرض على الثورة هو ثورة ولكن في وضعنا وواقعنا المصري وحضرتك عارف الأعمال اللي كانت موجودة وتطور الرقابة وتطور السماح بنوع معين من التيارات إن هي تظهر في الأعمال الدرامية هل ده لعب دور؟ يعني أنا ليه رأي إن المصريين ما صحيوش الصبح من النوم عملوا الثورة بعد الظهر كل ده كان ليه مقدمات فحضرتك شايف النقطة دي برضو شايف إن الفن قال لنا إن في صوت
1: النوعي بيؤدي إلى تغير كيفي في النهاية الحركات الحركات التحرر اللي حصلت في مصر بتدي بقى لها فترة ولعيب الرقابة ما بينها وما بين الفنانين دي أثرة العمل الفني على فكرة ما أجهدتوش أثرة العمل الفني يعني تلاقي عاطف الطيب شوف عاطف الطيب لما عمل البريء شوف كل التراث الفترة بتاعت يعني ايه نهاية السبعينات والثمانينات والفن اللي طلع زوجة راجل مهم فيلم مهم جدا جدا جدا البريء
0: بتوع الاوتوبيس
1: احنا بتوع الاوتوبيس وان كانت الحكاية يعني سب في عبد الناصر انما ايه كان نوع من انواع الخروج من الجلد الرقابي فانت كانت الرقابة بتحاصرك بس انت كنت بتتحايل انك انت تعمل فن فعمل فن كويس
0: كان يثري الفن لما الفنان يحاول بكل طرق عشان فاهم قصدك
1: الفكرة بتاعتك فانت كنت بتتعامل بمنتهى الذكاء وفعلا الفن المصري قدر الفن في المرحلة دي ان هو يعمل خطوات جيدة وجميلة وجريئة حتى على مستوى المسرح كان في برضو نفس الحكاية ولكن القائمين على الفنون كانوا شايفين الحكاية دي ايه نوع من انواع العبث او نوع من انواع الطرف وكان بتتحول في النهاية لمسرح تجريبي مش عارف كل سنة المهرجان بيتصرف عليه كتير بينما انت عندك حاجة اسمها محكى القلعة انت ممكن تعمل فيه مهرجانات على طول العام وتجيب لك فلوس الدنيا والاخرة مش مهم هنا الهدف الفلوس لكن التعريف الاستاذ عبد المنعم موارة في الاسماعيلية على محطة القطر القديمة كان بيعمل مهرجان للفولكلور للفنون الشعبية للدول الشرقية دول أوروبا الشرقية أنا اتفرجت استمتعت بفنون البلغار وكل منطقة الشرقية اتمتعنا على محطة القطر عندنا أماكن وعندنا حلول كتيرة جدا لفنون كتيرة جدا ما نقفلش الدماغ عليها لا جوه القاعات قوي ولا بره القاعات قوي لكن في لازم يحصل نوع من التحرر في شكل الفن

0: وما زلنا مستمرين معكم أصدقائي المستمعين ولقائنا الممتع مع الممثل القدير الأستاذ صبري عبد المنعم. أستاذ صبري، وصلنا لآخر فقرة من فقرات حوارنا الممتع مع حضرتك، واللي هيتضمن بسرعة اسمع فيها بط وز
1: بجد والنبي
2: يا راجل
0: فيها لا فيها، تعال شوف بنفسك.
1: طيب يا ريت.
0: هسأل حضرتك أسئلة سريعة وحضرتك تديني أسماء، يعني من وجهة نظرك أنت الشخصية، طبعا كلهم عظام وكل الفنانين عظام، ولكن من وجهة نظرك الشخصية من هو أفضل مخرج مصري راحل؟
1: يا أخي أنت بتحرجنا، يعني
0: ما بنقول ما فيش إحراج، دي بس وجهة نظر، ف يعني قولي.
1: يعني أقدر ما أقدرش أقول مثلا عم رضوان الكاشف، ما أقدرش أقول صلاح أبو سيف، ما أقدرش أقول عاطف الطيب، ما أقدرش أقول حسن الإمام، ما أقدرش. مش
0: ده أنت في أول سؤال وجبت لنا كل الناس، اختار واحد.
1: لا صعب صعب،
0: عشان خاطري
1: صعب صعب
0: عشان السؤال.
1: أنا اللي قربت منه قوي عم صلاح أبو سيف.
0: يبقى عم صلاح أبو سيف مخرج الواقعية وأستاذ المدرسة الواقعية في السينما المصرية. طيب مين أفضل مخرج دلوقتي حضرتك شايف إنه بيشتغل وشغل عجبك؟
1: لا صعب صعب، ده سؤال بقى بجد صعب بجد صعب. بس أنشط المخرجين، يعني شخص نشيط جدا جدا جدا أنا بموت فيه، سامح عبد العزيز. يعني في مخرج دؤوب جدا جدا، حاجة كده عامل زي المنمنمات الفرعونية القديمة، اسمه محمد علي اللي عمل لنا أهل كايرو، ده حدود، ده نصيبة سودة. في شاب جديد أنا اشتغلت معاه الفيلم الجديد بتاع بعد الطوفان، اسمه حازم متولي.
0: لا لحظة واحدة، احنا هنيجي في الأعمال الجاية دي، جايين جايين. طيب طب مين، طب اقول لحضرتك حاجه، دي وجهه نظرك يعني انت
1: عندك وائل احسان، عندك لا في نصايب سودة، في مخرجين نصايب سودة بجد.
0: طب مين الممثل الراحل الاسطوري؟ يعني ادينا 3 4 اسماء عشان نريحك.
1: مش هتعرف تخرج بره المليجي
0: جدا،
1: مش هتعرف تتنيها على محمود مرسي،
0: استاذ محمود مرسي.
1: مش هتعرف تتكلم على زكي رستم،
0: تمام جدا.
1: مش هتعرف تتكلم على
0: حسين رياض،
1: عم حسين رياض ده زكي رستم قال فيه، قال كلمة غريبة جدا، قال ده بيجيب التمثيل من جيب الساعة. كان زمان البنطلون في جيب للساعة غير الجيوب اللي انت بتحط فيها المحفظة والسوداني واللب في الجيوب الكبيرة دي. جيب الساعة ده كان جيب صغير، كان تحت الحزام، جيب صغير تحط فيه الساعة عشان ما تسرقش.
0: هو بيجيب التمثيل من جيب الساعة.
1: ما لو كان قالك لما لو كان جابه من جيبه التاني كان عمل فينا ايه؟
0: طيب مين شايفه حضرتك دلوقتي يعني المواهب التمثيلية من الجيل الشاب، مين شايف ان هو يعني شغال موهوب؟
1: ما عرفش اقول لك كتير، يعني مش عارف اقول لك مين، لكن في كريم عبد العزيز شاطر جدا جدا جدا جدا جدا. احمد السقا مفتري في التمثيل، عامل نوع كده من حالات الافتراس، بيفترس التمثيل.
0: وحلمي،
1: حلمي انا يعني ما اتفرجتش، يعني ما صدفنيش الحظ ان انا، بس انا اعجبت بيه زمان وكلمته لما كان بيعمل برامج الزغنانه بتاعت الاطفال دي،
0: وعمل طفره فيها،
1: عمل طفره فيها، وكان العيال كانت بتحبه جدا جدا، وانا كنت فرحان قوي بالحكايه دي. بس هو من الممثلين المجتهدين اللي بيدوروا وبيبحثوا في اشكال جديده وفي ادوار جديده.
0: طيب الوجوه النسائية، من الراحلة التي لا تعوض كممثلة؟ ويدينا برضو كذا اسم لو حابب.
1: راحلة مين؟ هم الناس دي، انت فكرك الناس دي ماتت؟
0: لا مش موت يعني، هم انتقلوا بس يعني هم مش موجودين معك.
1: جلع عيب يا جلع، ما مش عارف اتكلم على مين ولا على مين ولا على مين.
0: يعني مثلا قلنا في الكوميديا، توافقني مثلا ما حصلش حاجة زي زينات صدقي ولا هتحصل؟
1: ولا ماري مونين،
0: ولا ماري مونين،
1: ولا نبيلة السيد.
0: تمام، يعني احنا يعني بنتكلم
1: عندنا ده، عندنا كوارث، عندنا كوارث في وداد حمدي، عندنا كوارث، عندنا كوارث مش ممثلين بجد.
0: سؤال اعتقد ان هو هيكون شارب، يعني افضل ممثل اجنبي، ممثل اللي انت بتقف قدامه وهو بيمثل كتمثيل، يعني ممكن ما يكونش مشهور قوي زي، يعني
1: بص يا مولانا، احنا شفنا عم داستن هوفمان اللي هو اسمه داستن هوفمان، اللوسطة هنري كيسنجر قال عليه ايه؟ قال لك ايه، نحن نعيش الان في عصر داستن هوفمان. لكن جه بعديه الباتشينو عامل زي العصايه بتاعت موسى اما راحت واكله. ماشي، بص بقى، الباتشينو وقف عند مرحله، انا ماليش دعوه، مش هتكلم على الباتشينو. بص بقى، في معجزه تمثيل حاليا في في في امريكا اسمه دانيال ديلوس.
0: دانيال ديلوس طبعا
1: انا من ساعه ما اتفرجت على فن الراجل ده ها، وانا فتحت كتبي من تاني ورجعت الاساتذتي اللي كانوا برا مصر من تاني وكلمتهم من تاني وخليت العيال يفتحوا لي النت على المدرسه اللي هو بيشتغل وبيتعامل من خلالها، وشكلي انا كمان اتغيرت بعد ما عرفت الراجل ده.
0: اجابه وافيه جدا وكده يعني تمام. اخر سؤال، انا اعتقد يعني ان انت يعني برضو هتقول لي مش عارف وكده، بس لازم نعرفه منك. حضرتك ليك ادوار كتير جدا في السينما وفي التلفزيون، انا هسألك الاول، انت بالنسبة لك المسرح ولا الفيديو ولا السينما هم الاريح في الشغل؟ مش الاريح، الاقرب ليك.
1: بص، انا بخرج من البيت عشان اروح استمتع، واجي استمتع هنا ولا هنا ولا هنا، انا ما بخرجش عشان اكتر من ان انا اتمتع.
0: اتمتعنا الحقيقة، احنا بنتمتع لما بنشوف اداء حضرتك. طب افضل اعمالك السينمائية، الفيلم اللي انت شايف ان ده يعني على جنب
1: لسه ما عملتوش.
0: طب بالنسبة للتلفزيون، اعتقد ان في اعمال كثيرة.
1: على حاجة بقى محدش يعرفها عني، اقول لك حاجة محدش، انا بعد ما بخلص تصوير بروح اوضتي ما بتفرجش على مشاهد، ولما بتعرض ما بتفرجش.
0: حضرتك مش من الناس اللي بتفرج على العمل؟
1: انا ما بحبش اتفرج، انا خلاص اللي انا عملته ذاكرته وانا قاعد، وبعدين رحت اتمتعت عملته ورجعت.
0: استاذ صبري عبد المنعم، احنا في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك جدا جدا، استمتعنا بوجودك معنا، واسمح لنا نهديك اغنية في اخر اللقاء من اختيارك. تحب تسمع ايه؟ اي حاجة تحب تسمعها؟
1: والله انا مش عارف يا اخي، الناس اللي برا بيبقى اللي لهم اجواء غريبة، والناس اللي في مصر لهم اجواء غريبة، وانا ما يعني ما انا مش اسير الماضي، لكن انا نفسي كده كل شوية الاقي حاجات كتيرة وحاجات جديدة. في اغنيه كده لام كلثوم غريبه قوي اسمها، مش عارف فاكر الاهات ولا
0: الاهات، من كلام من كلمات بيرم التونسي ومن الحان زكريا احمد
1: ولا بس مش عارف ايه، صعبت عليا قوي. تقول لك ايه؟ حطيت على الجرح ايدي وانا بودع وحيدي، واقول ليه يا عين مش عارف ايه، ايه ده انا عيطت.
0: بيرم التونسي
1: ده عيطت لما سمعتها الست ام كلثوم لما قالت الحكايه دي.
0: لا، نسمع جزء من الاهات مخصوص
1: صغيره، لا اغنيه كده المقطع بتاعها يخليك تترعب. حقك عليا وسامح، زعلانه جدا حقك عليا وسامح وارحمني، عشان حتاب امبارح ده كان بس من العشم بتتعشم وبتتعاتب معاه راح مزعلها. ويا عيني الست شاديه بتموت في واحد اسمه حسن، مغنيه يا حسن يقول الجنينه، يعني شوف الدلع. ما فيش حد بيدلع الأسماء ولا حد دلع الأنبياء على فكرة في العالم كله غير المصريين، دلع جامد.
0: يعني خلينا في حسن ياخد الجنينة،
1: والله زي ما يعجبك، هو كلهم حلوين.
0: أستاذ صبري مرسي جدا لتواجدك معانا، و شكرا.
1: بس برضو البحيرة برضو فيها بط وز ولا مفيهاش؟ عشان بس لما نقعد هناك والنبي.
0: لا فيها بط وز، وإن شاء الله هتنور البحيرة قريب بوجود حضرتك.
1: حلو،
0: الجو جميل
1: في البرد بقى.
2: طبعا مفيش
0: بحيره، لا والله في البرد في برد.
1: طب والبط بيعمل ايه
0: في البرد؟ البط بتاع البرد،
1: البط بتاع البرد.
0: شكرا يا استاذ صبري،
1: انا متشكر ليك ومتشكرين للجمهور ومستمعين ارابيسك، ما انا عارف يا معلم الجمهور ارابيسك ان هو يستحملنا في السخافات اللي احنا قلناها على مدى الوقت اللي احنا عملناه، واذا كنا غلطنا في حق حد يعذرنا، واذا كنا تجاوزنا حدودنا على حاجه يعذرونا، لكن كل املنا ان احنا نكون قدرنا نوصل فكره ولو بسيطه.
0: شكرا يا استاذ صبري،
1: كل سنة وانت طيب.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من أرابيسك. شكرا لوجودكم معانا، وبنرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بفقرات حلقتنا الليلة. ما تنسوش، مستني أراكم ورسائلكم اللي بنسعد بيها دايما على إيميل البرنامج arabesk@raba.ch. من راديو بيرن الثقافي، راديو رابا، كان معكم محمد مجاهد، وإلى اللقاء.